0: دخلت رهن الزن دخلت ويكتاك دوتي لبي دوتي ستا سجر هستادوين
1: نوم سمعت نوم تلتين.